0: عذري وغازل لنظامي سرعي ودعي التقسيط لإنينا وأسعك عذري طول أسعك إطال وعودي وعذري سولي وزالتي صوف ولزيل للزو أكال يقزي سحالي وللوزات ولزال وزالتي طول ويأتري وأسعل لنسيطو وللين
1: Oh, I'm scared. Oh, I'm scared. Oh, she's scared. Oh, she's scared. Head scared. Oh, he's scared. Head scared. Oh, oh, oh, oh.